0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. نحتفل بعيد جسدي ودم المسيح الأقدسين. القربان المقدس في إيماننا هو سر الحب العظيم. أسس الرب هذا السر في العشاء الأخير، محاطا بعائلته الجديدة الرسل الاثني عشر. وها نحن الآن نسير إلى بيت مريم بشموعنا المضاءة، نصلي أسرار الفرح. رجينا أن تجعلنا المشاركة في قربان المقدس، نتبع الرب دائما كل يوم، وأن نعيش في شركة معه ومع القريب.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Domani celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. L'Eucaristia, per la fede, è un mistero di intimità. Il Signore ha istituito il sacramento nel Cenacolo, circondato dalla sua nuova famiglia, dai dodici apostoli. Ora, con i ceri accesi andiamo verso la casa di Maria, pregando i misteri gaudiosi del Rosario, perché la partecipazione all'Eucaristia ci provochi sempre a seguire il Signore ogni giorno, ad essere strumenti di comunione, a condividere con Lui e con il nostro prossimo quello che siamo.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. Tomorrow we celebrate the solemnity of the most holy body and blood of Christ. The Eucharist for faith is a mystery of intimacy. The Lord instituted the sacrament in the Last Supper, surrounded by his new family, the 12 apostles. Now with our candles lit, we walk towards Mary's house and praying the joyful mysteries of the Rosary. Let us pray that our participation in the Eucharist may cause us to always follow the Lord every day, to be instruments of communion and to share with him our neighbor who we are.

0: Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: افرحي يا مريم يا عذراء الناصرة يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا في الرب الثالوث الواحد. يا مريم يا أمة النعم يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشائك خصبة ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفدينا. يا مريم يا أم الله القديسة تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان حين بدأ سكنه فيك ذاك الذي لا تسعه السموات يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا ها أنا ذا فليكن لي بحسب قولك آمين.
2: Rallegrati, Vergine di Nazareth, Maria, da sempre.

0: sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dall'uno e trino Signore. Ancella del sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo perché il Verbo in te potesse farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Madre di Dio, Maria, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere, Gesù, Dio con noi, unico Salvatore. Prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te, ora e nell'ora di dare la vita, eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen.
1: Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary, always and forever filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the years, Mary, the spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the word in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith as he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you, now and at the hour of giving our life, here I am, may your word be fulfilled in me too. Amen.
2: السر الأول من أسرار الفرح بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine qui a Nazareth.
1: In the first joyful mystery, we contemplate the annunciation of the angel Gabriel to the Virgin Mary here in Nazareth.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا

0: الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.